فاطمه الصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والسرف والدرجه العليا الرفيع وابعد سلاما من محمود الذي وعد انا لك تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memiliki ini semua yang sempurna dan sembah yang didirikan, berilah junjungan kami.